يراكب لافح الشلال بقيت مزحور عيوني قديل اتحجر بقيت انسان وفتش في مكان

أنا جرب مآسي الحب أنا جرب مآسي الغي تعال تعال شوف كيف حسن كرعي وأنا طفشت أنت يا خلاي فوق درب الفريع عني بقت لي مع العيون قصة ما خلي في فوق جروح الكي خيالي ما دوام ناصر يحلق في خلاه الصيد ولا قادر أفيق وارجع ولا قادر أداري البي وأشوف غيمي كان العطشان وأقول هالساعة

ساعتي معاه وكيف كان الزمن بسام يشاور لي دوام ضحى يضمنا كان هدوء الليل ولاحظ همسة لأكوراك لقيت طب يا قلب زولك بعد وجعك لقيت دواء أتاريه الزمن دولاب

جبلو مهما هذول انفاد يقاسي الغرة من اجلها ما خلاني بكلب بريد افتني في حبار رملة فما خايف الجنون يحسن تفوت عقلي كي بعد لا بوريك.